0: يعني انت بدأتي هنا يعني بيتي هنا من اول رمضان؟
1: من اول 25
0: يوم. 25 و انت شايفه ايه اللي بيحصل؟ انا شايف ناس كثيره بتلم الزباله اللي وقعت وبتنظف وفي نظام والناس كلها
1: هم علشان يعني نظام مبارك يعني ما زال بيدعي ان احنا فوضويين وان احنا تخريبيين وان الشباب اللي طلعوا دول بيخربوا في البلد، فاحنا رحنا بنقول لهم احنا بنحب البلد اكتر ما انتم بتحبوها، واحنا بنخاف على البلد اكتر ما انتم بتخافوا عليها. واحنا يعني انا نزلت النهارده وكنست الشارع بايدي ولميت الزباله بايدي وكده علشان ما حدش يجي يقول علينا ان احنا شباب تخريبيين. يعني احنا بالعكس احنا شباب بنحب البلد، مش معنى ان احنا بنطالب باسقاط نظام فضل يحكمنا 30 سنه معناه ان احنا بنكره بلدنا. بالعكس ده اكبر حب البلد ان احنا نشيل الدكتاتور.
0: وانت ايه فكرك عن ايه اللي ممكن يحصل؟ انت عايزه تشوفي ايه في الحكومه دلوقتي؟
1: هو انا مش عايزه اسقاط حكومه، لان حكومه نظيف بقى لها 5 سنين، لكن نظام مبارك بقى له 30 سنه. انا مش عايزه دم شهداء الرسال دوت. انا شفت بعيني ناس وهي بتموت، والمظاهرات اللي احنا طلعنا فيها واتضربنا، وانا عن نفسي خدت قصة مطاط بظهري. مش عايزين كل دوت يعني يكون تمنه هو اسقاط حكومه نظيف. هو الثمن ان احنا النظام ده يتشال بكل رموزه، من عمر سليمان واحمد شفيق، كل ده هو مبارك، كل ده هو نظام مبارك. هو مش هيضحك على الشعب، لان الشعب فهم الدرس وخلاص احنا فهمنا صح، واحنا مش هنديله الفرصه ان هو يضحك علينا اكتر من كده. احنا عايزين هو يعني نظام بكل حاجه بكل اللي حواليه يتقلع من البلد دي. بس مش هنكتفي ان هو بس يعني يسيب البلد دي، لا احنا هنحاكمه، لان هو دي مليانه دم ناس، مليانه جيوبه، مليانه فلوسنا احنا. جاب حكومه رجال اعمال سرقونا احنا كمصريين، ما خلوش معانا حاجه. انا اتعلمت اللي اتعلمته يعني، والدي صرفوا عليا في التعليم من ساعه ما دخلت الابتدائي للجامعه. يعني مرتبي، لان انا شغاله صحفيه، مرتبي ما بيكفيش اي حاجه، بكمل معاه من فلوس والدي دوت. لان هم في طبقه معينه هي اللي فيها كل حاجه، اللي فيها في ايدها صنع القرار وفي ايدها راس المال وفي ايدها كل حاجه. فاحنا الشعب جنبنا، فمش معنى ان هو يجيب لنا حكومه نظيف ان احنا كده خلاص يعني لا كده كويس او لا ده مش كويس خالص. هو مدام مبارك هو لسه موجود، يبقى لسه البلد في ازمه. اول ما الراجل ده يرحل ويتحاكم احنا انتصرنا ان شاء الله.
0: وتفتكري ايه يعني اللي ممكن يجي مكانه دلوقتي؟
1: بص لك على حاجه، هو مبارك نجح في حاجه، ان هو عمل لنا عمليه الاصلاح السياسي ومساعده الشرطه لغايه دلوقتي، خلي الشباب بعيد عن السياسه. ففكره الطرح بديل دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا صعبه. مين اللي هيجي مكان مبارك؟ احنا دايما بنردد ده، هو اللي نجح في ده، نجح في ان هو يخلينا ان احنا ما نشوفش بدايل. صدقني لو كل حد هنا، لو كل القوى الوطنيه طرحت حد، يعني حمدين صباحي كحد ناصر وحد وطني قديم، كمحمد البرادعي يعني مهما اتفقنا واختلفنا عليه، او عده رموز يعني في البلد، وبعد كده يبقى في حكومه ائتلاف وطني مثلا لمده 6 شهور، وبعد كده ان احنا ندخل في انتخابات حره بجد، انتخابات يبقى فيها اشراف قضائي بجد، انتخابات يبقى فيها ان انا ادخل مش خايفه ان انا حد ممكن يضربني علشان احط صوت المرشح
0: تبقى صحيحه.
1: يعني تعالي تقول مثلا ليه
0: الانتخابات متاكد ازاي انها تكون؟
1: بص اقول لك على حاجه، الناس اللي خرجت يعني لو على تونس مثلا، او على اللي حصل في تونس دلوقتي، الحكومه التونسيه اللي هي حكومه الائتلاف الموجوده علشان ترضي الشعب التونسي، طلبت الانتربول ان هو يحافظ على المعالي والاعتقال او اعتقال المعالي دوت. ليه؟ علشان ارضاء للشعب التونسي. خلاص هما شافوا من قوه في ايد الشعب، مش قوه في ايدهم، قوه في ايدنا احنا. الناس دي لو قدرت ان هي تسقط نظام مبارك قادره ان هي تعمل اي حاجه في الدنيا. يعني اذا الشعب يعني زي ما ابو القاسم الشاب الشعري التونسي قال، اذا الشعب يا من اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. وهو احنا خلاص احنا المصريين في والتسونامي اللي حصل في تونس هياثر علينا في مصر، وهياثر في اليمن وفي سوريا وفي الاردن وفي كل الانظمه الدكتاتوريه اللي لسه بتحكمنا لغايه دلوقتي.
0: مستنينا ليه تونس؟
1: ايه؟
0: مستنينا ليه تونس؟
1: احنا فينا كابتن من زمان. احنا هقول لك على حاجه، احنا من 2004 من ساعه ما كفايه نزلت الشارع، كفايه عملت حراك، بس احنا كنا منتظرين الناس. هي تونس كانت حركة الامل فينا. الكابتن كان موجود عند الناس كلها كل الناس، بس ما كانش عندنا امل، ما كناش قادرين. سلطات مبارك ونظامه كان قوي علينا، كان قمع بدرجة ان الناس كانت بتخاف انها تتكلم. تونس ادتنا الامل، حصل في تونس ادانا الامل وصحاه جوانا، فعشان كده احنا عملنا الامل. انا عن نفسي انا بقف في الوقفات الاحتجاجيه من وانا في الاعدادي، مش حاجه جديده عليا، بس انا يعني انا فرحت كده باللي يحصل في مصر. انا اول في يوم 25 عيطت، لان عمري ما شفت العدد ده في مظاهره في مصر قبل كده، يعني حتى ايام 2003 ايام العراق ما كانش ده العدد. فاحنا يعني تونس ادتنا الامل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي حصل في تونس هيأثر على كل. احنا كيان واحد، احنا العرب كيان واحد، واللي بيحصل في المكان بيأثر في كل المكان.
0: اخر سؤال، ايه رايك الجيش واللي بيحصل مع البرتغاليه وال
1: بص هو برضه في تونس، يعني بعد ما بين علي سيف المحارب يعني عمل في حاجه هنا اصحاب العبيد حاجه تبعه هو تبع تبين بن علي، بقى هم اللي بيعملوا عمليات الفوضى والتخريب علشان يقولوا ان الثوره جت بالتخريب، والجيش قدر يقبض عليهم كده. نفس السيناريو ده بيتكرر بس لسه مش
2: نظام. The other side because of the wind, sorry. The wind is too much.
0: تفتكر ان الجيش هيتحرك دلوقتي، يعني هيتحرك مع الشعب بيد واحدة؟
1: مش عارف. انا بص انا بحترم الجيش 73، انا هو ده بالنسبه لي هو الجيش 73، لغايه دلوقتي مؤمنه ان هو ده الجيش الحالي 73. فكره ان هو يبقى ضدنا دي مستبعداها، بس هو يبقى معانا مش مستنتجاها قوي. يعني انا اتمنى ان الجيش يكون معانا، اتمنى ان الجيش يفهم ان احنا كشعب، الشعب بتاعنا اللي بيقعد حاله مش نظام مبارك هيرحل هو مش هيعيش في الدنيا يعني 30 سنه كمان، هو اكيد هيموت يعني كل انسان هيموت. بس انا اتمنى ان الجيش يبقى معانا.
0: ولو الجيش مش معانا يا سلام،
1: الجيش لو مش معانا احنا هنستمر هنفضل مستمرين في اعتصامنا لغايه ما نظام مبارك هيرحل. يعني احنا نفضل مستمرين، لو كل الشعب المصري رجع بيتي انا هروح لاصلي العربيه ونحصل احسن.
0: برافو.

0: انا كنت زي المصريين اللي جايين عاوزين يجوا ميدان التحرير، خدتها سايرن على اقدام من شبرا الخيمه لغايه ما عشان اوصل ميدان التحرير مع اخواني اللي عاوزين يشاركوا في المظاهره ضد النظام الفاسد بتاع مصر، نظام مبارك الفاسد ونظام حبيبي العدلي. ففي اتجاهي من امام دار القضاء العالي واقف الامن والشرطه، فكان معايا ورده وموزه زي ما وموزه، دخلت عليهم وانا لوحدي بدون متظاهرين وبدون اي حاجه، اطلقوا عليا النار وشاروني الناس وتقاومت الجروح اللي فيها لغايه ما جيت هنا، واتصبت مره ثانيه برضك هنا في راسي وشلت ناس ومعايا في اتجاه المستشفى، كان معايا ناس ماتت وناس مصابين اصابات جامده، كنت انا اقل اصابات فيهم، انا مصاب في جميع اجزاء جسمي من تحت، مصاب بالاصابه اللي في راسي دي واللي في الشفايف. وصلت المستشفى عن طريق واحد خدني بموتوسيكل، خدني بموتوسيكل ووداني لغايه هنا. المستشفى عملوا اسعافات اوليه كده، لسه متعالج كمان هنا في لجنه المعايشه بتاعت المظاهره هنا. دخلت داخل اصلي بالصدفه، مش داخل في دماغي ان انا اتعالج، مستحمل الالم اللي عندي، داخل ان انا اصلي المغرب. لقيت الاخوه الدكاتره مشكورين يعني موجودين، ولجنه الدكاتره شباب كلها عالجتني وابرت لي العلاج اللازم يعني. وانا مصمم مش همشي من هنا، هستحمل كل الالم اللي عندي، ومصمم ان انا مش همشي لما النظام بتاع مبارك يرحل. ما يرحلش مبارك، انا ضد رحيل مبارك، انا عاوز مبارك يتحاكم، احنا عاوزينه يتحاكم، ما يمشيش زي علي بن زي علي زين العابدين ويمشي بره بفلوسنا وفلوس الشعب، انا عاوزه يتحاكم. فينا الشرطه في مصر يقدروا ان هم يحاكموه ويتحاكم هنا،
1: يتحاكم في مصر
0: هنا، يبقى زي ما بيقولوا بالمثل البلدي ابننا في ايدنا ما نرجعش ندور عليه، فهو يبقى في ايدنا هنا، احنا نحاكمه هنا.

احنا كلنا مصريين، كلنا مصريين عاوزين الخير لأم مصر، عاوزين الخير لأم بلدنا، وعاوزين الثورة تنجح، الثورة تنجح. اللي بيمشي في الشوارع، أنا تأكدت تماما إن دي مش إشاعة، مش إشاعة يا جماعة. اللي بيضرب النار في الشوارع، إنما بيضرب النار في الشوارع، إنما بيضرب النار في الشوارع، إنما بيضرب النار في الشوارع.

0: مظاهرات السلمية خرجت من رمسيس يوم الجمعة الساعة 2 بعد صلاة الجمعة. المفروض المظاهرات دي معلن عنها من قبلها بأسابيع إن هي مظاهرات سلمية. وجينا بعد خروج المظاهرات لقينا حواجز أمنية يبعد الحاجز عن الثاني 200 متر، وبين كل حاجز والثاني مدرعة وعربية أمن مركزي. كل عربية فيها أكثر من 50 عسكري أمن مركزي مدرعة مجهزة بالكامل بقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز أعصاب وقنابل حفظ السلاح انتهت من زمان.
1: عايزين نقول الشعب ده رأيه.
2: سمعت العسكري بتاع الجيش اللي قال النهارده الصبح ان كان في امر من
0: العسكري دوت القرار دوت كان الساعة 2 بالليل امبارح. الجيش انا طبعا مش هنقول اسماء، لكن المسؤول هنا طلع وقال لنا يا جماعه احنا جالنا امر الساعة 2 بالليل دلوقتي، الساعة 2 جالنا امر ان احنا نفرق المظاهرين المتظاهرين يا اما نضربهم بالسكينه الحيه. لكن طبعا هو قال انا كراجل حاسس ان الموضوع ده ما ينفعش، مش هينفع اموت اهلي، مش